Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa. Ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida. Ve alallahi mütevekkile. Nüşhidullâhe ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamelete arşihi bi ennehu huvallâhu'l-lezî lâ ilâhe illallâhu ve vahdehu lâ şerîke leh. Allahümme innenâ zalemnâ enfusenâ feğfir lenâ evzârenel-kebâira vellememe فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهُمَا إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنَا بِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ضنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

عزتي يا من خضع كل شيء هيبتي يا من انقاد كل شيء لملكتي يا من دان كل شيء من مخافتي يا من انشقت الجبال من خشيتي

والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة

الجليل يا من ستر على القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا ناصر من استنصره يا حافظ من استحفظه يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا معين من استعانه يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخ

ابن اليهودية، لم تنتهي الحرب معك، بل إنها هدنة، اسمعها أنت ومن معك.

الإسلام ثم سخر للقدس كتائب القسام. اسمع بني صهيون مختصر الكلام، لن نعترف يوما بكم

0: وقلت لأحدهم وقد مات شهيدا تعلم في جامعة الأزهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر شاء الله عز وجل أن يكون قائدا من هؤلاء القوات فقلت له أنتم تمثلون يوم أحد أنتم على جبل الرماة فإياكم أن يؤتى الناس من خبلكم فقال والله لن ينزلوا علينا إلا على دمائنا وصدق الرجل وعده كان من الشهداء وقفوا جميعا كان أول عملية الإنزال حين نزلوا ففشلت عمليات الإنزال الأولى
1: خيبر خيبر يا يهود
2: خيبر خيبر يا يهود
1: جيش محمد سوف يحول
2: جيش محمد سوف